0: معليش يا لطيف هو تسهيل لانا بطيء سلامة تحرم لي ما تحبس بي بلو من ثلاثة بريا تعزليف معليش يا لطيف أبرشان كاريبيان من ديك سرانة من ديك بام ومستعد زينانا
1: أوليبيان
0: ما تفعش بلو من ديك بام